اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

تكبيرة الإحرام التكبير في بداية الصلاة نماذا في شم وكورين هرمبن تكبير كيو هرمبن تكبير كياني الله أكبر بفدينه مي فرتما تكبيره نوتا تكبيرة الإحرام مي نماذج ركنته وترين ركنك قراءة الفاتحة في الصلاة نماذج سورة الفاتحة كيو سورة الفاتحة كي نماذج أي قدسية حديث غا وارد وفا وفدانه من الله وحيك روافاوه من حديثك أبو هريرة رضي الله عنه كيرت نبي صلى الله عليه وسلم غريهم رواك روافاوه حديثك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ماني تمرسكالانجي علايا دمدو نمادو دبايا بسيبيمه إبباواني تمرسكالانجي أشي هدي أنبباواني تمرسكالانجي علايا أشي تمرسكالانجي علايا إينا إديكا مدفاهوشيمه على الحمد لله رب العالمين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانج على تمن رسكالانج حمد كفيه الرحمن الرحيم مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانج على تمن رسكالانج ثناك يافيه مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانج على تمن رسكالانج ماتيوري كوفيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته مي تمن رسكالانج يا تمن رسكالانج على يا دمدو غاوا كاميك تمن رسكالانج على يا إنا إدي كانت لبيجن به اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته أي تمن رسكالانج ألو تكونه تمن رسكالانج ألايان إينا إدي كانت لبيجن به نمادوغا سورة الفاتحة كيومكي نمادوغي ركونك سورة الفاتحة نكيوانما نمادو صحين وانه الركوع ركوع كرم من ركونوغا مان الله ماتيوري كرم همينه الرفع من الركوع ركوع تدو من هندان كدني مان الله إكالانجي حمد كرامي هاجي أدو أسوا وديجن واكامي الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع ركوع تدو اعتدال غاهر أي مان الله حمد ثنا دن ومتك السجود على الأعضاء السبع هجنا ومتي سجدكرو أي مان الله كتن ومغيغتو الرفع من السجود سجدان تدو الجلوس بين السجدتين دي سجد دمدينو فاففو السواد ومن إدو الطمأنينة في جمع الأركان وريها ركونيغا مدويدو الترتيب ترتيب كرو التشهد الأخير والجلوس له فهو التهيات كيان إشينو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فهو التهيات كيت نبي صلى الله عليه وسلم غمتش صلاة عكيو التسليم من الصلاة نماد سلام دينو نماد عكيو هذه نماد قرآن تبميهن سلام كرو مي جملكو نماد ركنتا مي ركنتا كانوا لا نماد صحين وانه مي ركنة وتجنما ركنة جنسكتما كي واجب ويجن واكمه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: রহমানন্ত রহিমন্ত আল্লাহ গে ইসমু ফুরুম ফাশাগান নামে
1: ওয়ান নাজিআতি গরকা
0: গদফদা বেগিমবা গতুগা খা ফিরুঙ্গে ফুরানত গিন্দবা মালায়েকাতুন গন্দবমে
1: ওয়ান নাশিতাতি নাশতা
0: আদি ওগাভির খমায় ফসেহ খমায়েক মুমিনুঙ্গে ফুরানত গিন্দবা মালায়েকাতুন গন্দবমে
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا
0: أَدِي كَلَانْغِ أَمْرُ فُلْتَكَايْ گِنْ دَتْرُكُ رَوَّا مَلَائِكَةٌ غَنْدِوَمِ
1: السَّابِقَاتِ سَبْقًا
0: أَدِي مُؤْمِنُنْغِ فُرَانَ تَكَايْ گِنْ كُرِيَرَا وَدَا گَنَّوَا مَلَائِكَةٌ نَائِ
1: الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا
0: أَدِي دُنِيَيْغِ كَانْتَتَّ تَدْبِيرُ كُرِوُمْغَا أُلُوَّا مَلَائِكَةٌ نَائِ
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ
0: تَالَ فِي الْفُرْتَمَ فَهَرُ فُمَّ وَالِفُمُ بِنْغَنُ هِلِقِنْ دَادُوَهِ
1: تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ
0: يَا وِدِقِنْ إِيْغِ فَهَتُنْ دِوَنَ فُمَّ وُمْ فُمَّ وَادُوَهِ
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةُ
0: إِدْوَهُمْ بِرُقِنْ فَاوَا هِتَّكِوِّهِ
1: أبصارها خاشعة
0: يورنج لو تتيرني كمت وگم وي
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
0: يورن بنتي إيه أولون دنياگه ديرولما ألون رد كروانه بايو كمغا حما كشورن تيمم من وانه هي
1: أئذا كنا عظاما نخرة
0: فيو أليا وفاوا كشتك كمغا ثمم من ومفه غاو سي
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة
0: إورن بنوه إهم ويا أي جلن وغنوا إمبر ديومك
1: فإنما هي زجرة واحدة
0: فهي ekanta vaakan kashwari emme fumele vumegge adukam gai
1: fa idahum bisahira
0: fa iharun emmenti be hoshi alundiri mahshar bim gai
1: hal ataaka hadith musa
0: musa ge faanu ge vaahaka khale ge faana hamen aisfa veto e
1: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى
0: طوائي كيون مقدس واديغا هن ونكو إكليغ فانوغ وري رسكالانغ إكليغ فانا نداء إفوهند
1: اذهب إلى فرعون إنه طغى
0: فرعونوغ غاتا كليغ فان وداغا نواش حما كشورون فُرِدُمْغَا إِنَا حَدُّ فَهَنَا لَا هِنْغَجْجِ
1: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى
0: عَدِ كَلَيْغِ فَانُ إِنَا عَيَبْ وِدَالُ وَاشِ كَافِرُ كَمُنْ طَاهِرُ وَغَتُمَ تِبَا إِدَمُهِيِّ
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى
0: عَدِ تِبَاگِ وَرِ رَسْكَلَانْغِ حَضْرَتَنْ أَحْرِمْ مَقْ دِكَّ এই একলাঙ্গে তিবা বিরহে তুমটকে
1: ফারাহু আল-আয়াতাল কুবরা
0: ফাহে একলেগে ফানু এনায় বড়বেগেম ওয়া মুজিজা দেখেবি
1: ফাকাযযাবা ওয়া

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: وانت رحيم وانت الله بئس مفرم فشاق النمي.
1: فقال انا ربكم الاعلى
2: فهئنا بني تمناي تبامي هنجي ام ماتورغن واخلانغي.
1: فاخذه الله نكال الاخره والاولى
2: دين اخرتاي دنياك عقوباتك غتوم الله اينا هيببي.
1: ان في ذلك لعبره لمن يخشى
2: بيروتوا ميحكن همكشورن اكمغا عبرته واكن كشوره.